0: كاشم دان وزيل لي كو زكري وزيل لي كو زكري يا تشكل جد كاشم دان وزيل لي كو زكري وزيل لي كو زكري
1: وشاك برو روم سني باجاك لارون يوكاري باجاك لارون يوكاري يا ترو روم وشاك سني باجاك لارون يوكاري.